حوا كي انتجي لرا حوا طي راهي را حوا دغي تنير حوا يا سناهي را حوا كلها رأونا حوا ان انجال لنا حوا

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تول عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة فيه حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه